0: عايزين باميه زي بتاعت امبارح.
1: الباميه جاهزه.
0: مش الباميه ميه اهو.
1: كيف؟
0: لا لا ميه اهو.
1: يا هي زيت الباميه بتاعت امبارح.
2: يا ميما البطاطس فيها زيت وما بتقرمش المره دي.
1: المقادير ياها والباميه ياها وطريقتي ياها وبرضه كمان الزيت العادي.
3: ايوه هو الزيت كل حاجه ياها الا الزيت العادي بيختلف من مره لمره.
0: برضه ما هي. يسمح كمان شويه.

كنت ذعرت من جبريل والجبروت في جنحي لما أهديتني قلمي. أنا الموجود في عدمي وأنت المحدث القدم. فلا الأفراح لي خمر ولا الساعات لي عمر ولا الآيات لي أمر ولا الأشواق لي جمر. الأرض لا تشتاق للموتى والراحلين لكن أيتام السماء عليها يفرضون الموت والجسد الحزين.

الشرعي للتمثيل، وجهنم نارها أعدت للعاشقين من على شرفة الجنون. كفرت بكم جميعا رغم ارتجافي وكوني لفقري شفيعة، صفعت من أغراني

0: كابيراما مدينة السجاد. كابيراما الوحيد اللي عنده سجاد من كل بلدان العالم، الأوروبي، البلجيكي، الألماني، البلغاري، الروماني، الأفغاني، العجمي، الصيني والباكستاني. استفيدوا من الجران بازار بمدينة السجاد تابيراما.
1: You have been listening to the Tsetse Fly Middle East radio program. Tune in next month for more. Thank you very much.